تتعب عاشت نتعب بوتي نتعب عاشت نتعب بوتي نتعب عاشت نتعب نبوي جميلة أبناشي تاشي كنا بجاتي